akan kasaru. Dalilai ne da yawa suke sa ai kasaru tafiya, dalilai da yawa ke sa a hada sallah kai, amma ana iya hada sallah kuma ana iya yin kasru salah. Kasru kuma dalili guda ke sa ayi shine tafiya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wala junaha alaikum la Ubangiji madaukakin sarki yace wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Anan an fada dalilin kasaru. Wa idha darabtum fil ardi, idan kuna tafiya a ban kasa, kalmar darbu fil ardi ma'ana as-safaru, falaysa alaykum junahun ba laifi a gare ku an taqsuru min as-salati, ku yi kasarun sallah. To amma anan sai aka ce in khiftum ayyabtinakum alladhina kafaru, in kuna tsoran farmakin kafirai. Da ka Qur'ani ya faɗi kasaru amma ya alakanta shi da tsoro, kenan yana daga cikin dalilan kasaru me tsoro, kamar yadda nassin Qur'ani ya nassanta. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ba a kasaru ko a tafiya sai da tsoro, in tafiya babu tsoro a cikin ta to ba kasaru. Daka kenan yana daga cikin dalilan kasaru tsoro, amma dai zahirin abin da hadisi ya nuna shine tafiya. Qur'ani ya faɗi tafiya kuma ya ƙara da tsoro, domin ya ce wala junaha alaikum idha darabtum fil ardi, haka ne, walaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Sheikh Bassam yace al-qasru huwa الصلوات كل الصلوات الرباعية قصر أنا إنساني قصلوا لي ما سرك ويقو داخلو وهي الظهر سوني الظهر والعصر دا والإشاء دا إشاء والعصر دا الأسر. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر. ابن المنذر يا نقلتو إجماعي تيوا دكا نما لما يسنها تتندق كان صحابي زوا يو تيوا با أي ومغربا قصر با أي وأصبا قصر. وليس له سبب إلا السفر كما قصر بيد دليل سيتفيا، لأنه من رخصة التي شرعت رحمة بالمسافر دومين شيره ساتي واتأك شرعا تا دن توسييق متفي وشفقة عليه لكما توسى سامسا. الحديث التاسع والعشرون بعد المئة حديثي نتريد أشرين دترى. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله يكارى مسيدا قال يتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أبو كان كمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو كان تكا تتفيا معنا ناكا سنشيتا ردشي. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. النبي إن ينا تفيا بايا كارى صلى ركع ببيو كما سرك ويهرهدو. وأبا بكر كمنا أبو كانت سيدنا أبو بكر شيما هكني بايا كارا وأكن سلو لما سرك أهرهدو أكن ركع ببيو معنا دمي ركع أهرهدو يكم ميد إتتزم ركع بيو أهال تفيا. وعمر حكما عمر شيما بايا كارا وأكن ركع بيو كما سرك ويهرهدو. وعثمان كذلك حكما عثمان يكي. wannan lafazin na Imam al-Bukhari ne, lafazin Muslim akthar wa azyad. An gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa sama da biyu ko yayi dadi sama da biyu a halin tafiya ga salloli masu rakawai guda hudu. Wannan shine lafazin Muslim. Yadda lafazin Muslim yazo tare da ziyada annabi Umar sallallahu bi rufqatihi fi safari الظهر والعصر يتنفلون فقال لو كنت مصبها لأتممت صلاتي. ثم ذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأمر وأثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتي. وترانا عبد الله بن عمر يأتي في أدوس على ما جرنسا سيجئ أن يصلى